تفتح طيب الموضوع بشكل مقعد امامي. الرجاء ربط احزمه المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا.